0: ذنوبهم، وقد جلس تحت رجليه فرقة من الجند القتلة الذين حصلوا على ألبسة المصلوبين كمكافأة لأجل خدمتهم في وظيفتهم المرعبة. وكما في كازينو القمار، هكذا اقترع الجند بالنرد على نصيبهم بلا شعور ولا حس، بينما كان معطي الفرح الحق ينزف دمه من جروحه لأجلهم. ورؤساء الأمة الروحيون كانوا واقفين جانبا على يسوع يعترف أنه ضال ويصلي بدموع الندامة مستغفرا لكبريائه، ولكنهم سمعوا فجأة الصلاة الشفاعية التي سمى فيها الله أباه متوسطا ومستغفرا لأجلهم. هم الرؤساء المدعو البر، فلم يستغفر لنفسه بل غفر لهم مثبتا أنه الإله الحق، فحنقوا واغتاظوا عليه ليس لقتل جسده فقط، بل لتلويث سمعته في الشعب أيضا ولإبراز ضعفه المبين. فهؤلاء الأتقياء انساقوا من سلطان الظلمة لتجربة يسوع حتى يتمنى النزول عن الصليب ولو ثانية واحدة ليبطلوا استحقاقه كحمل الله. هذا هو هدف الشيطان منذ اللحظة الأولى لحياة المسيح، ليبيد فعالية الصليب بواسطة إيقاع القدوس في الخطايا. فجدف الرؤساء على خدمة محبته واتخذوا من سلطانه أمراً مشكوكاً فيه، وحردوا إرادته ليخلص نفسه بنفسه، ليبرهن ويثبت بنزوله عن الصليب معجزة خارقة إنه ابن القدير، مدعين أنهم إذاك يؤمنون به ويصدقونه. وفوق ذلك فإنهم قد جربوا الله نفسه وسموا المسيح مختاره من بين كل الناس، فأين عون الله للذي اختاره؟ وكلمات من هذا النوع ممتلئة ومشحونة بالبغضة والحقد تصدر دائما من جهنم نفسها. وهؤلاء الكتبة قد نسوا الجملة الافتتاحية لسفر المزامير القائلة: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. والجنود الغرباء أيضا الذين لم يفهموا اللغة الآرامية جيدا اشتركوا في الاستهزاء وقدموا للمعذب خلا ليزيدوا الحرقة في تعذيبه، وطلبوا إليه النزول عن الصليب رمزا لقدرة إله اليهود فيؤمنون به. وقد كانت غاية يسوع أن يؤمن جميع الأمم واليهود بالإله الحق وابنه الحنون فينال الحياة الأبدية، ولكنه لم ينزل عن الصليب بل ثبت مصليا في نار غضب الله لكي يحررنا حقا. والمسيح حقا كان ملك اليهود كما كان في الوقت نفسه رب الأرباب ومالك كل الناس الذين أحبهم واشتراهم لله بدمه من سوق عبيد الخطايا. وهكذا أصبح كل إنسان ملكا للمسيح، كلنا نخصه وهو مالكنا الإلهي إذ نحن ملكه الخاص. فالمسيح هو الملك الحق الفريد، نحن نعيش من مصالحته أكثر مما نعلم، وبدونه لا نقدر أن نفعل شيئا حتى ولا تنفسا ولا نوما ولا أكلا لأن بدون المصلوب ينبغي على الله إبادة كل الناس حالاً، فكل المخلوقات تعيش دائماً من ذبيحة المسيح التي فتحت لنا أبواب رحمة الله وصبره العظيم.
1: الأصحاح 23 عدد 39 إلى 43. وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلاً: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فانتهره الآخر قائلاً: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئاً ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس.

أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي: maranata@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

0: listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح التاسع فإنه من جهة الخدمة للقديسين هو فضول مني أن أكتب إليكم لأني أعلم نشاطكم الذي أفتخر به من جهتكم لدى المكدونيين أن أخائية مستعدة منذ العام الماضي وغيرتكم قد حرضت الأكثرين ولكن أرسلت الإخوة لألا يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل كي تكونوا مستعدين كما قلت حتى إذا جاء معي مكدونيون ووجدوكم غير مستعدين لا نخجل نحن حتى لا أقول أنتم في جسارة الافتخار هذه فرأيت لازما أن أطلب إلى الإخوة أن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبلا بركتكم التي سبق التخبير بها لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخل هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصده ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصده كل واحد كما ينوي بقلبه ليس عن حزن أو اضطرار لأن المعطي المسرور يحبه الله والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح كما هو مكتوب فرق أعطى المساكين بره يبقى إلى الأبد والذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للأكل سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلاتي بركم مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله لأن افتعال هذه الخدمة ليس يسد أعواز القديسين فقط بل يزيد بشكر كثير لله إذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع وبدعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

0: مستمعينا الأعزاء، نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
1: الأمل الجديد، راديو نيو هوب.
0: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
2: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، الأصحاح الحادي عشر. ليتكم تحتملون غباوتي قليلا، بل أنتم محتملي، فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به، أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه، أو إنجيلا آخر لم تقبلوه، فحسنا كنتم تحتملون. لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائق الرسل، وإن كنت عميا في الكلام فلست في العلم، بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع. أم أخطأت خطية إذ أذللت نفسي كي ترتفعوا أنتم؟ لأني بشرتكم مجانا بإنجيل الله. سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم، وإذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم أثقل على أحد، لأن احتياجي سده الإخوة الذين أتوا من مكدونية. وفي كل شيء حفظت نفسي غير ثقيل عليكم وسأحفظها. حق المسيح في إن هذا الافتخار لا يسد عني في أقاليم أخائي. لماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم، ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة، كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به. لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة، فعلة ماكرون، مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر، الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. أقول أيضا، لا يظن أحد أني غبي، وإلا فاقبلوني ولو كغبي لأفتخر أنا أيضا قليلا. الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب، بل كأنه في غباوة في جسارة الافتخار هذه. بما أن كثيرين يفتخرون حسب الجسد، أفتخر أنا أيضا. فإنكم بسرور تحتملون الأغبياء إذ أنتم عقلاء، لأنكم تحتملون إن كان أحد يستعبدكم، إن كان أحد يأكلكم، إن كان أحد يأخذكم، إن كان أحد يرتفع، إن كان أحد يضربكم على وجوهكم. على سبيل الهوان أقول، كيف أننا كنا ضعفاء، ولكن الذي يكترئ فيه أحد، أقول في غباوة أنا أيضا أكترئ فيه. أهم عبرانيون فأنا أيضا، أهم إسرائيليون؟ فأنا أيضا. أهم نسل إبراهيم؟ فأنا أيضا. أهم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل فأنا أفضل. في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة. من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة. 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة. ليلا ونهارا قضيت في العمق بأصفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أصهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري. عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب، إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. الله أب ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. في دمشق والي الحارث الملكي كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه

كلمات تريح نفسي وتشجع قلبي وتشدد عزمي، لكن سرعان ما أعود لسي المدافع خائنا العهود، وأختار بإرادتي أن أطرق أبوابا أخرى باحثا عن شفاء، عن حب، عن شبع. وإذ بهذه الأبواب تفتح لتبتدعني وتعجز عن أن تشبعني، وأعود لبابك بخزي وعاري، فتفتح بابك وتقبلني فرحا، وأسمع صوتك الحاني يعلن حبا، وأرى دمك الغالي يغفر ذنبا ويعلن عن وعد به أصرخ: لا تشمتي بي عدوتي. إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. نعم يا رب أنت نوري، أنت أبي، أرتمي في حضنك، أثق في وعدك.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع

أحييك أيها السامع العزيز وأرجو الله أن يساعدنا لنسمع ونعمل ونمجد الله في حياتنا. نعم، يحتفل العالم الغربي بعيد القيامة المجيد، وأستطيع أن أقول للجميع كل عام وأنتم بخير. كلمة الله تقول إلينا ليس هو هاهنا لأنه قام. معجزة القيامة، بمعجزة ولد المسيح، وبمعجزة عاش، وبمعجزة أيضا كان ينبغي أن يقوم. لقد ظفر المسيح بالموت قبل موته إذ أقام لعازر من الأموات بمعجزة، لكن أعظم معجزة ظفر بها على الموت هي معجزة قيامته هو. وكيف يعجز عن أتيان هذه المعجزة من كان في ذاته معجزة المعجزات؟ إذن ليست المعجزة إن المسيح قد قام، بل المعجزة هي أن يكون يسوع هو المسيح. وهل يعجز عن القيامة؟ كلا، إن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. حقا، إن نشيد القيامة لحن جميل على قيثارة الزمن، لأنه نشيد الخلود والظفر. لأجل هذا قيل للمريمات: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو هاهنا لأنه قام. إذن ماذا تعني لنا قيامة المسيح؟ أولا، إنها معجزة الدهور. يذكر الكتاب المقدس بكثير من الحوادث الإقامة من الأموات، فنقف مندهشين أمام مشهد إقامة ابن أرملة نايين، وأيضا ابن المرأة الشنومية، ونسجد خاشعين أمام مشهد لعازر بعد أن كان له 4 أيام في القبر. لكن كل هذه الحوادث كانت خاضعة للزمن، وكان لابد أن يعود أولئك إلى القبر ثانية. أما المسيح له كل المجد، يختلف عن هؤلاء جميعا، لأنه هو الذي حدد ميعاد وطريقة موته، وهو الذي حدد قيامته. لقد قام لكي لا يموت مرة أخرى. حقا، لقد كان معجزة في ميلاده وحياته، معجزة وموته معجزة، وقيامته أيضا معجزة، إذ هو مات لأجل

الجميع، لقد جاء لكي يموت ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. ثانيا، إنها برهان لإزاء لأزلية المسيح. يقول الرسول بولس عن الرب يسوع المسيح إنه تعين، تبرهن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، يسوع المسيح ربنا. لو إن المسيح بقي في القبر لما اختلف عن باقي البشر، لكنه بقوة لاهوته قام فجر الأحد منتصرا، وأمامنا عدة براهين جاءت حصيلة لحقيقة قيامته. 1- لقد برهنت قيامة المسيح على صحة دعواه وأن دينه حق إلهي. يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، الذي أقامه الله ناقضا أوجع الموت. 2- وهي أيضا عربون قيامة المؤمنين وغير المؤمنين. ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين. 3- وبها يتبرر المؤمنون الذي أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. 4- هي أساس انتصارنا. لقد توجوه بإكليل الشوك إمعانا في السخرية، لكنه دخل معركة الخلود مع قوات الشر وسحق تحت قدميه أعداء البر. فلا عجب إذا كانت قيامته هي إكليل النصر. لهذا يراه يوحنا الحبيب وعلى رأسه تيجان كثيرة. إذن القيامة هي انتصار على ظلمة القبر. فلو بقي يسوع في القبر مثله مثل باقي الأنبياء، لما كان هناك انتصار؟ ولما استطعنا أن نقول أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ 4- أظهرت لنا عدل الله ورحمته. أن نرى فيه عدلا بغير رحمة يعني إن هذه الحياة القصيرة هي كل شيء في هذا الوجود. ولكن شكرا لله من أجل قيامة المسيح التي أثبتت لنا إن بعد هذه الحياة القصيرة حياة أخرى أمجد منها وأسمى تدوم إلى الأبد، يكافأ فيها البار ويجازى الخاطئ الأثيم. نعم، البار يدخل إلى الأبدية، إلى الأمجاد السماوية، والخاطئ الذي لم يقبل الرب يسوع وهو الذي قد رفض ما عمله أو فعله الرب يسوع المسيح على خشبة الصليب، إنه سوف يجد جزاؤه. ويا لهولي جزاء. 5- إنها سر تغييرنا. إن الإيمان بالمسيح المقام هو السبيل الوحيد الذي يزرع في الإنسان طبيعة جديدة للبر. لقد ذاق المسيح ألم الموت لأجل كل واحد لكي يمنحه حياة البر والقداسة. وبقيامته صار هو الطريق الوحيد للنصر على الخطية. هكذا حدث أيضا مع تلاميذ المسيح، إذ امتلأت قلوبهم شجاعة فشهدوا بأن المسيح المقام من بين الأموات هو حي الآن في السماء لأجلنا، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. ليت الرب يساعدنا إلى أن نؤمن ونثق إن المسيح مات من أجلنا، وهكذا دفن وقام في اليوم الثالث. فلذلك العالم بأسره يعيد ويقول المسيح قام، حقا قام.
ليعطنا الرب أن يكون موقفنا القلبي مماثلا ما قاله الرسول بولس: إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. هل أنت للرب؟ هل حياتك للرب؟ الرب يحب أن يمتلك حياتك ويعطيك سلاما وبركة ونعمة وغفران، وهكذا يهبك الحياة الأبدية إن آمنت إن الرب مات من أجلك وقام في اليوم الثالث لكي يحييك ويغفر خطاياك ويعطيك الحياة الأبدية. ليت الرب يساعدنا لننظر إلى نفوسنا ونتأمل بما فعله المسيح من أجلنا. نصرخ من أعماق قلوبنا: يا رب ساعدنا حتى نقبل ما فعلته من أجلنا، أعطنا الحياة الأبدية، أغفر لنا خطايانا، اقبل توبتنا، باسم المسيح آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.
4: أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. الليلة حنتكلم عن شريعة الله، والشريعة هي اللي أظهرت إننا عصينا أمر الله. لكن جاء المسيح وحررنا من قيود الشريعة. فلو كنت ماشي ولقيت بناية كبيرة حواليها سور عالي وفيها بوابة كبيرة والمنظر كان مغري، فقلت في نفسك أما أدخل أشوف إيه البناية الحلوة دي. لو فرضنا دخلت ولقيت عساكر واقفين والعساكر قالوا لك لا يا بيه، ممنوع الدخول، دي منطقة عسكرية، العساكر ما يقدروش يجازوك عشان ما فيش يافطة مكتوبة بتقول ممنوع الدخول. لكن لو كان في يافطة بتقول ممنوع الدخول وانت دخلت وكسرت القانون، العساكر ممكن يمسكوك ويجازوك لأنك كسرت القانون. كذلك شريعة الله لبني آدم. فمثلا قبل ما ينزل الله أوامره، فالإنسان اللي كان بيسرق ما كانش يعتبر مذنب قدام قانون الله، عشان ما كانش في قانون بيقول لا تسرق. لكن لما نزلت الشريعة وقالت لا تسرق، أصبح اللي يسرق يتحاكم ويتسجن، أو حتى في بعض البلاد إيده تتقطع. الإنجيل الشريف بيعلم الإنسان كل شيء في الحياة، بيعلمنا عن عبادة الله، عن محبته للعالم وغضبه منهم، بيعلمنا عن الزواج والعلاقة بين الأزواج، وعن تربية الأطفال والعلاقات الأخلاقية بين الناس. يعني بيرشدنا في كل مواضيع الحياة. عاوز تمشي عيشة صح، امشي على كلام الإنجيل. في الأعداد اللي حنقراها الليلة من الإنجيل، بولس رسول المسيح بيشرح لنا ازاي الشريعة هي اللي اظهرتنا خاطين آثمين امام الله. ولكن المسيحي المخلص بدم المسيح فهو يعتبر ميت من ناحية الشريعة، لانه اصبح في المسيح. فلما مات المسيح على الصليب، المؤمن مات معاه وأصبح ميت قدام شريعة الله، والشريعة ما بقالهاش حكم على الميت. ولما قام المسيح من الموت، إدى للمؤمن حياة جديدة يعيشها المؤمن بالإيمان، على حساب النعمة المجانية اللي حصل عليها لما آمن بالمسيح. يعني بكل بساطة، المسيحي المخلص بنعمة المسيح ما بقاش عايش تحت الشريعة، أصبح حر من الشريعة، عايش أمام الله بنعمة السيد المسيح. خد بالك، النعمة دي مجانية. وبعدين يقول الرسول بولس على كده، يبقى المسيحي هيعمل كل اللي عاوزه لأنه مش لازم يطيع الشريعة؟ حاشا الله، المسيحي حيعيش تحت نعمة المسيح، عبد لله. حياته الجديدة في المسيح خاضعة لله. المسيح لما جاء العالم تمم كل الشريعة بدلنا. قال المسيح: أنا لم آتي لألغي الشريعة بل لأكملها. يعني المسيح تمم وكمل الشريعة كلها بموته الكفاري على الصليب بدالك وبدالي. عزيزي وعزيزتي، لو أمنت بالمسيح وفهمت المبدأ ده هتقدر تعيش حياة الصلاح وتتأكد إن آخرتك هتكون الجنة. نقرأ من الإنجيل الشريف روما أصحاح 7 من عدد 1-13. أيها الإخوة، بما أنكم تعرفون القانون فبلا شك ستفهمون كلامي. إن القانون يسري على الإنسان وهو حي فقط. فمثلا المرأة المتزوجة مرتبطة قانونيا بزوجها مدام حيا، لكن إن مات الزوج تكون غير مقيدة بعقد الزواج. أما إذا ذهبت إلى رجل آخر بينما زوجها حي فهي زانية، لكن إن مات زوجها تصبح حرة قانونيا. حتى إنها إن تزوجت برجل آخر لا تكون زانية. ونفس الشيء بالنسبة لكم يا إخوتي، فأنتم كأعضاء في جسم المسيح متتم بالنسبة للشريعة لكي تنموا لآخر، أي للذي قام من الموت إلى الحياة، فنعمل أعمالا نافعة لله. فلما كنا تحت تصرف الطبيعة الدنيوية كانت ميولنا الشريرة التي تثيرها الشريعة تعمل في كياننا كله، فنعمل أعمالا تؤدي إلى الموت. أما الآن فقد تحررنا من الشريعة لأننا متنا بالنسبة للشيء الذي كان يقيدنا. لذلك نحن نعبد الله بطريقة جديدة بالروح وليس بالطريقة القديمة حسب الفرائض المكتوبة. فماذا نقول إذن؟ هل يمكن أن تكون الشريعة نفسها خطية؟ لا سمح الله، بل الشريعة هي التي جعلتني أعرف ما هي الخطية. فمثلا لو لم تقل الشريعة لا تشتهي ما كنت قد عرفت ما هي الشهوة. شبه بولس رسول المسيح شريعة الله بالجواز، يعني الست تفضل خاضعة لجوزها حسب شريعة الجواز طول ما هو عايش، لكن لما يموت الزوج تبقى حرة من الشريعة دي، تصبح حرة وتقدر ترتبط بزوج تاني. المسيحي المؤمن المخلص بدم المسيح أصبح ميت بالنسبة للشريعة وحي في عيسى المسيح. والحياة الجديدة في المسيح تبع لروح الله القدوس اللي عايش فينا، هو اللي بيرشدنا للصلاح مش الشريعة. فهل الشريعة هي نفسها خطية؟ حاشا الله، شريعة الله صالحة. لكن أنا كبني آدم لو ما كنتش عرفت الشريعة ما كنتش أصبحت خاطي لما عصيت أوامر الشريعة. ولما أصبحت عاصي لأني كسرت أوامر الله فأنا أصبحت ميت تجاه الله بسبب خطيتي، يعني أصبحت منفصل عن الله. يعني الوصية اللي كان مفروض تديني حياة هي اللي جابت لي الموت لما كسرتها. فالشريعة مقدسة والوصية كمان مقدسة وعدلة وصالحة، لكن الإنسان لما كسر الوصايا عرف إنه خاطي ومذنب أمام الله. عزيزي وعزيزتي، ممكن تكون لقيت درس الليلة معقد شوية وصعب، لكن الحقيقة هو بسيط ومفيد. الله بيقول في كتابه إن كل واحد كسر الشريعة منفصل عن الله ومصيره جهنم. ولكن بموت المسيح الله يعتبر كل مؤمن بيه بريء من الشريعة، والموت اللي جه على الإنسان بسببها بريء منه.
3: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
5: للمراسلة عنواني comisa@junoc

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

لقد وضع البشر قدوس الله في أسفل درجة بشرية، وحسبوه مجرماً بين المجرمين، وجرد الجنود المحتقر المرفوض من المجتمع من ثيابه، رموه أرضاً، وسمروا المسامير الصادئة في يديه المبسوطتين ورجليه المعقوفتين. فهل فهمت هذا القول؟ وبماذا تفكر؟ لو عشت آنذاك، هل كنت تصرخ: قفوا، اسلبوني عوضا عنه، واتركوا البار حرا، أنا المذنب وهو القدوس؟ أو تقف بجانب المشهد بقلب بارد وتتفرج بلا مبالاة؟ كيف رفعوا القدوس المحب على خشبة العار حتى كادت يداه ورجلاه تتمزقان من ثقل جسده، كأن ألف سكين تعمل ممزقة جسمه الجريح؟ فهل لعن يسوع قاتليه؟ وهل أدان معذبيه؟ لا ثم لا، بل إنه قد صلى بصوت صارخ لأجلهم، وعرف أنه سيصلب على مذبح العالم، وتلى كرئيس الكهنة المستحق الفريد صلاة الشفاعة: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أيها الأخ، تأمل واسجد، لأن المسيح غلب في جسده المتألم كل جنسنا البشري، ولم يفكر بذاته، وأنكر أوجاعه، وفكر بنا، وتألم من غضب الله علينا، فحمل الله، عاش ومات لأجلنا لا لنفسه، متوسطا بيننا نحن الخطاة وبين الله القدوس، وسمى المصلوب الله العظيم أباه، عالما أنه مات حسب مشيئة أبيه، منسجما مع خطة خلاصه. فلم يرد شيئا إلا فداء العالم وغفران خطايانا. ومما لا ريب فيه أن الله قد سمع صلاة ابنه الفريدة وغفر خطايا الناس جميعا في كل الأزمنة والأمكنة نهائيا وإلى الأبد. وليس ضروريا موت المسيح مرة أخرى، بل الخلاص قد تم مرة واحدة نهائيا. وآنذاك فكر يسوع بك أيضا، لأنك من الذين لا يعلمون ماذا يفعلون، وكل واحدة من خطاياك وأكاذيبك ونجاساتك هي تعد على الله القدوس الذي فضل في محبته السرمدية ألا تهلك بل يموت عوضا عنك. افتح عينيك واعرف صليبك، فإن الخشبة التي علق المسيح عليها هي صليبك اللعين، أنت المذنب الخاطئ. أما المسيح فمات عوضا عنك لكي تتحرر من عقوبة الله، وتتبرر بنعمته، وتتقدس بالإيمان بدمه. فهل أدركت معنى الصليب؟ فاسجد لربك واشكره لغفران خطاياك طوال حياتك.

0: الصلاة. أيها الفادي القدوس، نسلمك حياتنا وأنفسنا بدون قيد أو شرط. شكرا أبديا لمحبتك الغير متناهية. قد خلصتنا بأوجاعك وطهرتنا بدمك الثمين. املأنا بقداستك وامسحنا بمحبتك، لكي لا نبغض أحد، بل نغفر لكل إنسان كل ذنوبه إلينا، منادين كل الناس للمصالحة مع الله في صليبك. آمين.
1: الأصحاح 23 عدد 35 إلى 38. وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين: خلص آخرين، فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله. والجند أيضا استهزأوا به، وهم يأتون ويقدمون له خلا قائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية: هذا هو ملك اليهود.

0: علق يسوع على الصليب وسط عاصفة أوجاعه، وعلى جانبيه لصان يتلويان معذبين بآلامهما، ولاعنين وشاتمين صالبيهما. أما ابن الله فصلى لأجل أعدائه وكفر عن ذنوبهم، وقد جلس تحت رجليه فرقة من الجند القتلة الذين حصلوا على ألبسة المصلوبين كمكافأة لأجل خدمتهم في وظيفتهم المرعبة. وكما في كازينو القمار، هكذا اقترع الجند بالنرد على نصيبهم بلا شعور ولا حس، بينما كان معطي الفرح الحق ينزف دمه من جروحه لأجلهم. ورؤساء الأمة الروحيون كانوا واقفين جانباً على يسوع يعترف أنه ضال، ويصلي بدموع الندامة مستغفراً لكبريائه. ولكنهم سمعوا فجأة الصلاة الشفاعية التي سمى فيها الله أباه متوسطاً ومستغفراً لأجلهم. هم الرؤساء المدعو البر، فلم يستغفر لنفسه بل غفر لهم مثبتاً أنه الإله الحق، فحنقوا واغتاظوا عليه ليس لقتل جسده فقط، بل لتلويث سمعته في الشعب أيضاً ولإبراز ضعفه المبين. فهؤلاء الأتقياء انساقوا من سلطان الظلمة لتجربة يسوع حتى يتمنى النزول عن الصليب ولو ثانية واحدة، ليبطلوا استحقاقه كحمل الله. هذا هو هدف الشيطان منذ اللحظة الأولى لحياة المسيح، ليبيد فعالية الصليب بواسطة إيقاع القدوس في الخطايا. فجدف الرؤساء على خدمة محبته، واتخذوا من سلطانه أمراً مشكوكاً فيه، وحردوا إرادته ليخلص نفسه بنفسه، ليبرهن ويثبت بنزوله عن الصليب معجزة خارقة إنه ابن القدير، مدعين أنهم إذاك يؤمنون به ويصدقونه. وفوق ذلك فإنهم قد جربوا الله نفسه وسموا المسيح مختاره من بين كل الناس، فأين عون الله للذي اختاره؟ وكلمات من هذا النوع ممتلئة ومشحونة بالبغضة والحقد تصدر دائما من جهنم نفسها. وهؤلاء الكتبة قد نسوا الجملة الافتتاحية لسفر المزامير القائلة: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. والجنود الغرباء أيضاً الذين لم يفهموا اللغة الآرامية جيداً اشتركوا في الاستهزاء، وقدموا للمعذب خلاً ليزيدوا الحرقة في تعذيبه، وطلبوا إليه النزول عن الصليب رمزاً لقدرة إله اليهود فيؤمنون به. وقد كانت غاية يسوع أن يؤمن جميع الأمم واليهود بالإله الحق وابنه الحنون فينال الحياة الأبدية، ولكنه لم ينزل عن الصليب، بل ثبت مصلياً في نار غضب الله لكي يحررنا حقاً. والمسيح حقاً كان ملك اليهود، كما كان في الوقت نفسه رب الأرباب ومالك كل الناس الذين أحبهم واشتراهم لله بدمه من سوق عبيد الخطايا. وهكذا أصبح كل إنسان ملكاً للمسيح، كلنا نخصه وهو مالكنا الإلهي، إذ نحن ملكه الخاص. فالمسيح هو الملك الحق الفريد، نحن نعيش من مصالحته أكثر مما نعلم، وبدونه لا نقدر أن نفعل شيئا، حتى ولا تنفسا ولا نوما ولا أكلا، لأن بدون المصلوب ينبغي على الله إبادة كل الناس حالا. فكل المخلوقات تعيش دائما من ذبيحة المسيح التي فتحت لنا أبواب رحمة الله وصبره العظيم.
1: الأصحاح 23 عدد 39 إلى 43. وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فانتهره الآخر قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس.

أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany. أو على البريد الإلكتروني التالي: maranata@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

هستناك لاني عارف انك بكره جاي اكيد، وبكره يا رب ده مش بعيد. ولحد ما تيجي انا هفضل اصلي، هصلي ان اسمك يعلى ويعلى، يعلى ويعلى في كل مكان، ومجدك يظهر فينا وتملا قلوبنا ايمان. هصلي انك تيجي تشوف اولادك، تشوف ارادتك لينا من زمان. هصلي انك تيجي تلاقي ايمان، رجاء، محبه في كل انسان، تسبيح وفرح، غنى وهتاف بينطق بيه كل لسان، لفادي حياتي ومخلصي كمان. وان زادت الحرب عليا انا هفضل اصلي، مش هنحني، مش هخاف، لاني

0: are listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب.
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
3: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، الأصحاح العاشر. ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، أنا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم، وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم، ولكن أطلب أن لا أتجاسر وأنا حاضر، بالثقة التي بها أرى أني سأكترئ على قوم يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد. لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. أتنظرون إلى ما هو حسب الحضرة؟ إن وثق أحد بنفسه أنه للمسيح فليحسب هذا أيضا من نفسه، أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إياه الرب لبنيانكم لا لهدمكم، لا أخجل، لئلا أظهر كأني أخيفكم بالرسائل، لأنه يقول الرسائل ثقيلة وقوية، وأما حضور الجسد فضعيف والكلام حقير. مثل هذا فليحسب هذا، أننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون، هكذا نكون أيضا بالفعل ونحن حاضرون، لأننا لا نكترئ أن نعد أنفسنا بين قوم من الذين يمدحون أنفسهم، ولا أن نقابل أنفسنا بهم، بل هم إذ يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم لا يفهمون. ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا الله قياسا للبلوغ إليكم أيضا، لأننا لا نمدد أنفسنا كأننا لسنا نبلغ إليكم، إذ قد وصلنا إليكم أيضا في إنجيل المسيح، غير مفتخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب آخرين، براجين إذا نما إيمانكم أن نتعظم بينكم حسب قانوننا بزيادة، لنبشر إلى ما وراءكم، لا لنفتخر بالأمور المعدة في قانون غيرنا. وأما من افتخر فليفتخر بالرب، لأنه ليس من مدح نفسه هو المزكى، بل من يمدحه الرب.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

صديقي المستمع الكريم، تعال معي إلى كلمة الله العظيمة التي تعطي علاج لنفسك المضطربة. تعال معي إلى ما قد ستره الوحي المقدس في سفر أرمياء في العهد القديم في الأصحاح 8:22. اسمع ماذا يقول الوحي الإلهي: أليس بلسان في جلعاد؟ أم ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ صديقي الكريم، عندما أقف أمام هذه الكلمات العظيمة وأرى أن الله يعطي علاجا لكل إنسان في مرض، وأنا مش بتكلم اليوم عن مرض جسدي، الله العظيم بيعالجنا بأمراضنا الجسدية، لكن أنا بتكلم على مرض الروح، المرض اللي نهايته دينونة أبدية وعذاب أبدي. الوحي المقدس بيقول أليس بلسان في جلعاد؟ يعني في علاج موجود، في شفاء موجود. أم ليس هناك طبيب؟ لا، في طبيب، في طبيب الأطباء، الطبيب العظيم المبارك. رغم وجود العلاج ورغم وجود الطبيب، فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ لماذا لم نتوب؟ لماذا لا نتوب؟ لماذا نحن في المرض وعايشين في مرض الخطية رغم وجود طبيب معالج ورغم وجود شفاء مقدم من يد ذلك الطبيب الذي يعطي لكل إنسان؟ صديقي، هذه الصرخة هي صرخة كل الجنس البشري، صرخة لإنسان مسكين يعيش تحت نير الخطية وعقاب الخطية. لكن اسمع كلمة الله، الله يطلب منك الآن أن تهرب من الغضب الآتي. الله يقول لك النهاردة: لا تذخروا لنفسك غضب يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. الله بيقول لك النهاردة: إن لم تتوبوا فجميعكم تهلكون. صديقي، كثيرين لا يتوبون، كثيرون يرفضون شفاء الله، كثيرون يرفضون عمل الصليب ويد الرب الممدودة بكل الحب للجنس البشري، للإنسان التائه المسكين الضايع. الكتاب يقول لك: أليس بلسان؟ أليس شفاء في جلعاد؟ أليس هناك طبيب؟ يوجد طبيب، فلماذا إذن المرض قائم والحياة في ضياع وفشل؟ صديقي، لو ترجع معي لكلمة الله في سفر أرمياء أصحاح 8، تلقى الوحي بيقدم 5 أسباب مريعة لمن يرفض هذا الشفاء ويرفض يد ذلك الطبيب. صديقي، أرجو لا تكون أنت واحد من هؤلاء، وإن كنت واحد من هؤلاء أنا بطلب منك أنك تأخذ خطوة جريئة بإيمان. قل له: يا سيد الكريم المبارك، يا ذلك الطبيب الكريم، الطبيب العظيم، تعال إلي بشفاء، تعال واشفي نفس الضائعة، تعال واشفي مستقبل الضائع، تعال واشفي أبدية الضائعة. 5 أسباب يذكرهم الوحي. أول سبب موجود في عدد 8 في أرمية 8، عدد 6 في أرمية 8، في عدد 6 يقول الوحي: ليس أحد يتوب عن شره قائلا ماذا عملت؟ مريض ولا يدري. وياما مرات كتير مرضى ولا يدرون، إنسان مريض في الداخل لكن لا يدري بمرضه، المرض يسري في جسده وهو لا يدري بالمرض، إلى أن يفاجأ أن المرض ينهي حياته ويدمر حياته. الشيء العجيب أن الكتاب يقول أن اللقلق يعرف معاده، اليمامة والسنون المزقزقة حفظت وقت مجيئهما، أما شعبي فلم يعرف. مريض ولا يدري. أرجو النهاردة إذا كان فيك مرض ولا تدري، تعال ارمي نفسك على مراحم الله وقول له: يا رب اكشف لي نفسي، اكشف لي ذاتي، الشفاء مقدم والطبيب موجود. صديقي، مش بس مريض ولا يدري، لكن شيء عجيب قوي، الكتاب يتكلم عن مريض ولا يخجل. اسمع ما يقول الوحي في أرمية 8 عدد 12، بيقول الكتاب: هل خزوا لأنهم عملوا ركسا؟ بل لم يخزوا خزيا ولم يعرفوا الخجل. يما ناس مريضة، يما ناس بتقول ألفاظ قبيحة، يما ناس بيفعلوا أفعال شريرة، أفعال تخلي الحياة في خزي وعار، ولم يخجلوا. أنا خايف تكون أنت واحد من دول، بتفتخر بالخطية، بتفتخر بما تفعل من من من أثام ومن رجاسة ومن إهانة لإسم الله وإهانة لجسدك وإهانة لحياتك. كثيرون صديقي مرضى ولا يخجلون، مريضه ما عندوش استعداد إن هو يواجه مرضه بصورة حقيقية، لكن مريض بيفتخر بالمرض. اسمع الكتاب يكلمك عن شخص ثالث، مش بس مريض ولا يدري ولا مريض ولا يخجل، لكن يتكلم عن مريض وللأسف يعالج علاجا خاطئا. ياما مرات نبقى مرضى بأشياء معينة ونروح لشخص خطأ. أبقى مريض بمرض معين، عندي كسر مثلا في إيدي، وأروح لطبيب أطفال
بأعالج علاج خطأ، أو أكون عندي كسر وأحط على الكسر أشياء مراهم مثلا. عشان كده الوحي المقدس يتكلم عن مرضى يعالجون علاجا خاطئا في عدد 11 في أرمية أصحاح 8، يقولك ويشفون كسر بنت شعبي على عثم قائلين سلام سلام ولا سلام. يشفون كسر بنت شعبي، في كسر موجود، على عثم يعني علاج هين، يعني في كسر في الإيد، بدل ما عمله جبيرة، بدل ما حط له جبس علشان العظم يلتحم مع بعضه والإيد ما تتحركش عشان ما يحصلش التواء في العظام، يبتدي يعالج بعلاج هين بعلاج بسيط، وتسمع كلام ذلك الطبيب الكاذب الطبيب الخادع أي كان هذا الطبيب، طبيب من العالم، طبيب لا أقصد طبيب في الأرض، لكن أقصد على طبيب، طبيب يقودك إلى إلى إلى كلمات لينة، بتعمل الخطية وتسمع كلمات لينة، عايز الناس تكلمك بالناعمات، مش عايز واحد يقولك إن أجرة الخطية هي موت، مش عايز واحد يقولك إذ لم تتوبوا فجميعكم تهلكون. عشان كده بيعالج كسر بنت شعبي على عثم ويقولك سلام سلام، لكن للأسف ولا سلام. تبقى مؤدب لكنك ما خدتش حياة، تبقى بتتكلم ألفاظ هادية قدام الناس لكن جواك كسور بتدمر حياتك. عشان كده روح الرب النهاردة بيقولك إذا كنت تعالج علاجا خاطئا بكل ما يضع أمامك العالم، بمسكنات الأعمال، بمسكنات صلوات وترتيبات معينة، بمسكنات نصائح بشر، ولم تأتي بتوبة حقيقية لشخص الرب يسوع اللي دفع الثمن كامل لأجلك على الصليب، بيقولك النهاردة تعال علشان أديلك شفاء حقيقي وسلام حقيقي. في حاجة رابعة قال عنها الكتاب لمرضى للأسف قدامهم شفاء وقدامهم طبيب، يقول عنها مريض ويؤجل. يبقى مريض شاعر بالمرض وعنده المرض، يقولوا له روح للطبيب، يقول لهم بعدين، ولكن العمر غير مضمون صديقي، الوقت مقصر والأيام شريرة، ممكن حياتك تضيع في لحظة، ممكن وانت بتسمع دلوقتي الحياة تنتهي. تعال للرب النهاردة، يقول الكتاب قد مضى الحصاد وانتهى الصيف ونحن لم نخلص. الفرص اللي الرب ادهالك ممكن تنتهي، الوقت الرب اللي بيدهولك ممكن ينتهي، الوقت مقصر صديقي والعمر قصير. قول له يا رب النهاردة أنا مش هأجل، أنا جاي أخد قرار. مريض أمامه الطبيب وأمامه العلاج ولا يتمتع بالشفاء لأنه مريض ويؤجل. اسمع الأمر الخامس صديقي اللي قاله الكتاب في عدد 9 برضو في أرمية أصحاح 8، مريض ويرفض العلاج. صديقي أنا بحطك النهاردة قدام الله، بحطك قدام مراحم الله، أنا عايزك تواجه نفسك. يمكن رفضت كتير، لك سنين بترفض، لك سنين بترفض يد الله الممدودة إليك. يقول ها قد رفضوا كلمة الرب فأيت حكمة لهم. صديقي أنا بتمنى النهاردة إنك تاخد قرار حقيقي، بتمنى إنك تيجي تقول له يا رب أنا مش هقسي قلبي، أنا مش هقسي قلبي، أنا هاجي يا رب وأطلب منك إنك ترحمني وتغيرني. يا رب أنا مش هرفض الطبيب الموجود والعلاج الموجود. صديقي المستمع الكريم صل معايا هذه الصلاة، قل له يا سيدي يا رب يسوع، يا من مت لأجلي على الصليب، أنا باجي برمي نفسي عليك على رحمتك. أنا مرات كتيرة جدا في الماضي كنت مريض ولا أدري بمرضي، كنت مريض ولا أخجل بمرضي، كنت مريض وأعالج علاج خاطئ، كنت مريض وأؤجل، وكنت مريض وأرفض. أنا جاي النهاردة بقول لك ارحمني، غير حياتي، ادخل في قلبي، اديني شفاء، شفاء ذلك الطبيب العظيم، طبيب الأطباء، يوجد بلسان في جلعاد ويوجد طبيب. الله النهاردة يجبر كل كسر في حياتك ويشفي كل مرض في حياتك. آمين.

0: حياتي كلها. والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجانا كتاب العهد الجديد مع مجلة صوت الكرازة بالإنجيل وكتاب حياة المسيح المخلصة، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: That's Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.
4: أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. كل إنسان مهما كان إيمانه ولا جينه، تلاقيه دايما في صراع بين شريعة الله والخطية اللي في حياته. فمن ناحية يبقى عاوز يرضي الله، ومن ناحية تانية الشهوة تشده وتخليه يخطي ويزني في حق الله. تعالوا نقرأ عن الصراع اللي داخل الإنسان من الإنجيل الشريف روما أصحاح 7 من عدد 14 ل 25. نحن نعلم أن الشريعة روحية، أما أنا فبشر في الطبيعة الدنيوية مبيع كعبد للخطية. أنا لا أفهم تصرفاتي، لأني لا أعمل ما أريده بل ما أكرهه. فإن كنت أعمل ما لا أريده فإني بذلك أتفق مع الشريعة أنها صالحة، لكن في الحقيقة لست أنا الذي أعمل تلك الأعمال بل الخطية الساكنة فيا. أنا أعلم أنه لا يوجد فيا أي شيء صالح، أقصد في طبيعتي الدنيوية، لأني أريد أن أعمل الخير لكني غير قادر أن أعمله. فالخير الذي أريده لا أعمله، والشر الذي لا أريده أعمله. إذن إن كنت أعمل ما لا أريده فإن الخطية الساكنة في هي التي تعمله لا أنا. فهذه هي القاعدة التي وجدتها: عندما أريد أن أعمل الخير أجد أن الذي في إمكاني هو عمل الشر. ففي داخل نفسي أنا أفرح بشريعة الله، لكني أجد في كياني قوة أخرى تحارب المبادئ التي يقبلها عقلي وتجعلني أسيرا لقوة الخطية الموجودة في كياني. يا تعسي، من ينقذني من هذا الجسم الذي مصيره الموت؟ شكرا لله، عيسى المسيح ربنا هو منقذي. إذن باختصار، أنا بحسب فكري خاضع لشريعة الله، لكن بحسب طبيعتي الدنيوية خاضع لقوة الخطية. بولس رسول عيسى المسيح بيقول إن مفيش أي إنسان فينا معصوم، لا الوثني اللي ما يعرفش الله، ولا اليهودي ولا المسلم، ولا حتى المسيحي المخلص بدم عيسى المسيح. بولس الرسول نفسه بيصرخ مع جميع الناس والأنبياء لأنه مش قادر يمشي 100% على حسب شريعة الله. كل بني آدم مهما كان صالح تلاقي عنده نقط ضعف كتيرة. وقف شوية وفكر معايا في أعمالك الشريرة. كم مرة كدبت ورجعت ندمت على الكدبة اللي كدبتها، وحلفت إنك خلاص ما بقتش ترجع للكدب تاني؟ لكن بعد كم ساعة تلاقي نفسك بتكذب تاني وتحلف بالله العظيم انك بتقول الحق. وكم مرة الغضب اتغلب عليك واعتديت على مراتك او ولادك لأتفه سبب، شتمت وضربت ونكدت على العيلة كلها، ورجعت تندمت، رجعت تقول لنفسك خلاص ما بقتش اعملها تاني، المرة الجاية حبقى صبور وحنين. لكن تيجي المرة الجاية وتلاقي نفسك برضو شتمت ضربت ونكدت عليهم. يقول بولس الرسول ان الشر اللي مش عاوز يعمله غصب عنه بيعمله، ولما ينوي يعمل الخير معظم الوقت يفشل. صرخة طلعة من ضمير كل إنسان، خصوصا الإنسان المؤمن، يغلط ويندم، ينوي على فعل الخير لكن معظم الوقت ما يوفيهوش. فإن كنت مؤمن وبتحاول تغلب الخطية اوعى تستخف بيها، الشيطان شاطر وبارع يوقعنا في الخطية ويدينا أعذار نبرر بيها نفسنا. للفقير اللي عاوزه يسرق يقول له طب وماله، ما تشوف ولادك الجعانين. وللراجل اللي بيزني من ورا مراته فيها ايه لو فرفشت لك شوية، ويقول للست اللي بتغير على جوزها روحي اعملي له عمل، ولا يقول لها خنصري شوية من فلوس المصروف اللي بيديهالك، ده حقك، جوزك عمره ما هيعرف. فلو اندبيت وسمعت كلام الشيطان هتقع من ذنب لذنب اكبر، لغاية ما تلاقي نفسك غرقان في الذنوب والذنوب مستعبداك وحياتك كلها خطية وشر. لكن ان كنت ترفض غوايا الشيطان وتقول لا انا عندي قوة الارادة مش هسمع غوايا الشيطان، انا شخصيتي قوية، برضو مش هتقدر تغلب، هتقع وترجع تتندم. طب ايه الحل؟ الاستسلام للخطية مش نافع، قوة الارادة بتخيب كتير. طب اعمل ايه؟ يقول الانجيل مش لازم تقاوم

0: مع انه الاله الابن، عاش منتصر على الخطية، عاش منتصر على ابليس. المؤمن لازم يعترف انه عاجز تمام قدام الخطية، عشان الخطية اللي عايشة في اعضائه، ويسميها الانجيل جسد الخطية، خضع لضغوط العالم اكتر ما بتخضع لله. يقول بولس الرسول: لما تشعر انك هتقع في الاثم والخطية، اوعى تقاوم بقوتك، اتذكر ان الله حررك من الخطية لما امنت بعيسى المسيح. قول: يا رب انا ما قدرتش اغلب الشيطان، لكني اشكرك لانك حررتني من قوته، اشكرك لانك لما مت على الصليب اخدت معاك جسد الخطية اللي عايش فيا. مات جسد الخطية اللي فيا معاك لما مت على الصليب، ولما قمت منتصر اديتني روحك القدوس، هو اللي عايش فيا، وهو اللي يمكنني اغلب الخطية بقوته. المسيحي المخلص عشان يغلب الخطية لازم يعتبر نفسه ميت، والميت مش ممكن يخطي. في مرة سمعت مثل لطيف هختم بيه برنامج الليلة. المثل ده عن انسان كان عايش في الخطية، كان عنده نقطة ضعف من ناحية النسوان. في يوم الرجل ده مات، دخلت عليه ست خليعة وجميلة وحاولت تغريه. فكرك الراجل الميت وقع في الخطية؟ عزيزي المستمع، ان كنت مخلص بدم عيسى المسيح، لما يجي الشيطان يغويك لازم تقوله: انا مت بالنسبة للخطية، ما عدتش تقدر تغلبني، قوة المسيح فيا هي اللي بتغلبك. المسيح عايش فيا، وبقوته هو اللي بينتصر عليك.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني comeisa@junoc.

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: أحب المسيح كل الناس سواسية حتى المجرمين، فكلنا لصوص بمقياس كمال محبة الله، وكل خطيئة هي جرم شنيع، وفي نور الله سيرتجف كل الناس من استكبارهم. ولكن يوجد فرق بين المجرمين، فبعضهم يتوب مدركين قباحة عيوبهم نادمين عليه حقا ويخافون من الله الحي، بينما الآخرون لهم قلب قاس ويجدفون على الله تجديفا كبيرا فوق ذنوبهم الغليظة، ويجربون محبته بصلوات إلحادية صادرة من روح الجحيم. فأحد اللصين المصلوبين مع يسوع قال: إنه مستعد أن يؤمن بسلطان المسيح وألوهيته إن نزل عن خشبة اللعنة، وساعده لينزل هو أيضا، لأنهم زملاء في الضيق. وتجديف هذا المجرم الملتوي على الصليب كان صدى لتجديف المارين على يسوع. ولكن المجرم الثاني الذي علق معهما على الصليب من الجانب الآخر كان قد رأى إشراق نور الله في المسيح، لأنه سمع كلماته التي وجهها إلى النساء لا وطم، وشعر بمحبة المعذب لكل الناس، وأصغى لصلاته التي قالها لغفران ذنوب معذبيه. فشعر هذا اللص أن يسوع لم يكن إنسانا اعتياديا، وتيقن ببراءته تماما، وأدرك من استهزاء الرؤساء الناقمين والجند الساخطين أن المصلوب الوديع إلى جانبه هو المسيح ابن الله الحي بالذات. أي عار وخجل لكل البشر، رؤساء الكهنة والفقهاء والشعب والجند وعامة الخطاة لم يدركوا في هذه الساعة جوهر يسوع، فقط اللص المرفوض شعر بمجده. فمحبة الله المتجسدة في المسيح أنارته، وهو الساقط تحت ثقل الدينونة العادلة الإلهية المقبلة عليه، وقادته إلى التوبة والاعتراف جهرا، حتى امتلأ فمه بالشهادة عن براءة المسيح، وتواضع لصلاة الإيمان بكل خشوع. واللص التائب سمى يسوع الرب وآمن بألوهيته، وطلب منه بعد دخوله إلى السماوات أن يخفض عذابه في جهنم إذا كان عالما أن حصته الهلاك، ولكن ألقى رجاءه تماما على النعمة، ما قدر أن يقدم أعمالا صالحة، ولم يرتل تسابيح الحمد على الصليب، بل التمس من يسوع رحمة، وتمسك في قلبه بالرحمن الرحيم كأنه غارق متمسك بخشبة مارة به فيخلص. لن يصلي إنسان مسحوق بمثل هذه الصلاة إلى يسوع إلا ويسمع الجواب نفسه: اليوم تكون معي في الفردوس. فمن ينكسر اليوم أمام يسوع يدخل حالا الحياة الأبدية، ومن يغفر يسوع ذنوبه يحل رأسا الروح القدس عليه، منشئا السماء في قلب المطهر. ويا للعجب، فكثيرا ما يدرك اللصوص هذه النعمة أسرع من المستقيمين، لأن الخلاص يأتين بالنعمة فقط لا بالأعمال. إيمانك قد خلصك، فهل أنت لص متبرر أو مجرم في برك الذاتي؟ وفي تلك اللحظة لما آمن طالب نعمة المسيح كان فرح في السماء أكثر من 1000 بار لا يحتاجون إلى توبة، وخلاص اللص في الصليب بدون معمودية هو رمز لخلاص البشر كله.
1: الصلاة. أيها الرب يسوع، أنا المجرم وأستحق الموت على الصليب، لا ترفضني بل أنرني بقداستك وقدني للاعتراف بخطاياي ورفضها في قوتك، واغفر لي ذنوبي وخذني إلى حضنك لكي لا يفرقني الموت عن محبتك، أنت رجائي الوحيد. آمين.
2: موت يسوع النيابي عنا، الأصحاح 23 عدد 44 إلى 49. وكان نحو الساعة 6، فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة 9، وأظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه، ونادى يسوع بصوت عظيم: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. فلما رأى قائد 100 ما كان، مجد الله قائلا: بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم، وكان جميع معارفه ونساء كن قد تبعناه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك.
0: خيمت من الساعة 12 إلى 15 من يوم الجمعة العظيمة هذه ظلمة على كل المنطقة، ولا نعرف إن كان سبب هذه الظلمة عاصفة رملية أو حادث فلكي أو تكاثف الأرواح الشيطانية، كما قال يسوع عشية تسليمه أن سلطان الظلمة يسيطر الآن. فعلق المصلوب في تجربة الشيطان متجمداً جسده وفاقداً وعيه من شدة آلامه الفائقة على قدرة احتمال الجسد. فلا نعرف إلا قليلاً عن هذه الساعات 3 في الحر والضيق. فالمجرب تقدم لنفس ابن الله البريئة ووسوس له: الله تركك ويبغضك وأنت خاطئ لأنك سميت نفسك ابن الله، والآن أنت تشعر بغضب القاضي العادل، وإني سأخطفك فريسة إلى الجحيم، أنت هالك لا محالة. وكان الشعور الباطني في يسوع مفعما بكلمة الله، وقد حفظ آيات التوراة منذ صغره غيبا، وأمه مريم علمته الصلاة الأمينة، والروح القدس ملأ قلبه. وحيث الروح البشري لا يقدر على المشاركة في مصارعة الأرواح، ينوب الروح القدس عن المؤمن بأنات لا ينطق بها. فكم بالحري اختبر المولود من روح الله في ساعة التجربة الهاجمة عليه رغم ضعف جسده الكامل وبدون ممانعة تلقائية، أن الروح القدس هو المعزي الإلهي والمحامي القدير الذي ينوب ويسند المؤمن وينصره باسم الله في كفاح الإيمان إلى النهاية. عبرانيين 9:14. ونرى نتيجة هذا الكفاح بين السماء والأرض المرتكز في المصلوب، لما انشق الحجاب العالي في الهيكل من فوق إلى أسفل، هذا الحجاب الذي كان يفصل غرفة قدس الأقداس أي مسكن الله عن القاعة المسماة القدس، رمزاً لانتهاء ترتيب العهد القديم نهائياً. وإن كان مؤمن بعد الآن يحصل بإيمانه بالمسيح على حق الدخول إلى الله القدوس مباشرة، فالابن شق لنا الطريق إلى الآب وصالحنا وأكملنا مرة واحدة. والدخول إلى الله الذي كان سابقا من امتيازات رئيس الكهنة مرة في السنة في يوم الكفارة العظيم، أعطي الآن لكل مسيحي في كل الأزمنة والأوقات والأمكنة، فيتقدم بثقة مرشوشا بدم الحمل إلى عرش النعمة، ويبذل عن نفسه الشكر تاليا لأجل الآخرين ابتهال الشفاعة المستمرة. فالكفاح في نفس يسوع على الصليب قد فتح لك الطريق إلى الله، فأنت مقبول عند القدوس بواسطة دم المصلوب. إن موت المسيح مقدس، ولنا برهان أن يسوع لم يمت في الشك والكفر والمرارة واليأس، بل خرج منتصرا ظافرا من الصراع مع الشيطان. فصرخة نصره الأخيرة كانت صلاة الشكر والإيمان، مظهرة لنا انسجامه الغير المنكسر مع أبيه. فسمى الخالق ليس كما سماه المرنم كقاض عظيم بعيد في المزمور 31:6 إلهي، بل خاطبه بقوله يا أبتاه، مثبتا في هذا القول وحدته معه في الثالوث الأقدس. إن المسيح قد غلب غضب الله على الصليب، هذا هو المعنى الجوهري للصليب.

أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany. أو على البريد الإلكتروني التالي: maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.